0: خاطر وليدات الغربة، خاطر فيغاس عصام وليني فريدي ولوي ومحمد بلجرو طيبي معاكم، خاطر وليدات الغربة.
1: جوز جوز جوز جيو
0: روح روح يا أخي عصام روح.

0: خاطر وليدات الغربة، خاطر فيغاس، عصام وليني وفريدي ولوي ومحمد بلجرو الطيبي معاكم، في خاطر وليدات الغربة.
1: جوز جوز جوز جيو
0: روح روح يا أخي عصام روح.